0: هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Kamu lagi dengerin Pedo FM. Gorong-gorong tahu.